0: دل خوش به هر کسی گو ویس به هلما گو هدار دکه و هر کسی گو خلکی وی و حسکری وی دوری وی نزیک ببا ورب خیر و سلامت صبح که خیره صبح که خوشیه گو هدار ما امجوار دو خوازن و هلو که دکی دنگی ما دکن امی ساعتو نیوکی بگلک مجارین رنگ رنگ امی بوار بنهر و هاجی و امی وان تبلیمه ببن لی بی گمان هر دم مساحتك ودمك جوارا هيا قهدارين ارتا قهون تبليما ببن ونمجاري خبيجن بيشن ياري خبيجن نرينا خبيجن حطاني سلافك وهبا وندريا راديو يا ارتار بكن هردم املي هيفي عوانا
1: هل بات سبها ما بوا تمام دب وخشتر دب قهدارين ما يجادل داروش باز ددن دو هينا دسبيكا حفتية بإيروج دسبيكا تموزيه إجاج مرة بيشن فارو جانا لاستيج تشبهي بوي وصف دكي وستاندنة كار شغل نشاط يانجي رحاتي يانجي قرماهية بلكي
0: كش
1: إجاج حمود تبلها بن أز بلا رقم عديسان بينم بيلا وقهداري ما وندكارم بيوانديا بكين لسر بيش ماري صفر نها سسي صفر دو چار سسي چار صفر حشت

0: جرا دبیجه راستی جی دبیجه وین دریجه و برف و باهیزه راستی اول نینه دل دائیرو مخابن یعنی برف و باهازی دی وکه خونان امنا ماده بینن هرم در باسی تموزه جیبونه ایجاد بین تموزه دبیجه و طباخ دریجه یعنی پیجاندنه ایدی امی تام بپیجن بشتی مکوم حزیرانی در باس کریه از نکار مزگینیه که خوش بدم راستی جی بلی گرماهی روز بروز زیده تر دبنه دل داب طایبت تدکار بیجه هاوینه که بمتیازه بلی جرمن صباح وإيفاري وكهف لي هاتنا
1: جاء حري جرينج أو مروف تأقلمي بك جرما هيا بكن كن دورين بكيماني أفحر دوما تموز وآب جرما هي كزيدة روش بروش بلين جرما هي جي بيراز زيدة دبن دنا برا وستان دنا مروف ده البروك أو چونو هاتنا ولزا قود جرمي ده چه دبا جرك أو مروف علي كاريا خبك هول داني خبك قو به الروجا ويسفق بي وهيدي هيدي خدر باسي أجواء آجي بكن وفان روجان يعني بكن نكن جرماي وأم تلو بكن أم تقيسي خو عاجز جي بكن
0: دستي ما
1: درنا كبه أحري باشكو أم آلي كاريا خو
0: بلي جاكو داري ما بلي جرماهي إيرو تشلي إيفاري ديداك في حيا بيستو بينجان دينا وسطان دينا روجي ورحتيا إيفاري بلا روجا وسفك بوكاكو دل داقوتي وفا أجواءن برحتي بفنقرانك اللي خو سفك بكن

0: ده بيصغرها بتصغر وكبرها بتكبر. حطاني جو ام جي ولو لحرتشتي بنر انه بمزنبون يعني ام بخرى مزن بكن ودانوس تندني بيرا بكن بيقومان ويتعدى اللي ما بيتاني او مروف تشتكي جوية كي قزنجناك جبلي كو او تندرستيا خوال السردكا نتاني قرماهي تعدي الخلكي دكا واصطنقية تينا بيش يا خلكين دفري روش بروش بريار اندر دكا بن دماغو نجبر جواندين خلكي با نجبر جواندين مروف عم با
1: نب مصلحة عام دبا
0: يعني او ياد هلاكو تعدل خلكيبي وجا اوجي بارك زيدتره روش بروش تدركها بازارات تدركها كولانا خلك نمط زانم بيوي چاوا بازن بكي دكي دهرن قباناني زاروكي خواه پيدا بكن لي اجادة ما قو بريارن درد كيفن بشك مزنج خلكي قو منا اوا ميتوران قو ام دبينن بي چقاسي رولو باندورا ويو چيبو يبتايبت لسر سوشيال ميديا بشك مزند بيجا تعدل مهاتيا بي قمان بريار دكاريبو قالك جوهرتن عم بكا دكاريبو التلفية كيف سكنة قالك شوية عن جي لي ظروف وزحمتين قوكتين بيش يا خلكي خلكو يشبك النشار روجي وان در باص بين بلزو باصدان وتعديجي لخودكين يجا حري مهم وقرنك قومروف علي كاريا خب كادوري
1: هلبت خودك سكينة حيرينة دوان دمين الزحمة دا يجار هلبت شرط ومرت شوا بجيان هر دمشد الدانا سكينة هر كس هولد دب أقل مراسي لغوري روشا خوا وشرط ومرجين كل دفري مجالت عاني سر زمان ميرو بهترنا وخلكي دا قوتو بيش بكن مي بزان براسي اف بريار هر ولو ما يانجي وهن استثناءات على برچعف ورا در باسكرن يعني بقشتي جي جيان ولو يه چون هاتن زحمتي يجا خوشيا جيان جي بلكي بوارنگانا

0: جیان بخوشی و نخوشی خو هر خوش جهر نشیرین با چاوی مروف هر وی نلی بایا گداری ما حزدکم هند پیام کش آلی و وحاتی بخوینم پیام اکی دی بیجه بصراحة الوضع مو سهل بس الواحد عم يحاول يتأقلم او يكمل شغلو على قد ما فيو يا ديجي دي بيجي صباح بخير بهرچند وسطاندن هي رغم التعب في امل انه الايام الجايه تكون احسن هيفي هردم هيفي تجاري قطنابه وهيفي هر تشتيجي مصدره
1: جيهان جيج مردانية صباح الخير ودلي كاسكو صور وزر جمر شاندية صباحا تجيب خير بي صباحا او كاسي قنامة جمر شاندنة تفضى جيب خير وخشي بقى

0: ملي قهداري ما مجرى مي بيشيا قومي دست بي بكن قريداي ميطورا وقد خيا قوتي دا چيبو يا وبريارا قو دوه كتواري جيب جي كرني قو بو جيه أصلاً جيل جنبشك باش جخلكي دورين بتايبت أو كسي قو كار دكن لسروان ميطوران يان درونو تين كاري خدريا بكار آني نافان ميطورا را تينن أو جيه زحمتية وك هفالي مسوار قو بري خدايا بريز عمار عمر او فني كهربائي او جي ميطوري وهي
1: بلي موتوري خو هي ودنوا حران د چونو هات نه دک کو بکرب قالك جرام پويستين مالي وكسيانا كهربائي جوانا پیدا بكي هلبت بريار جي د الجرانيه بو راستي جي وقالك كاس بي قالك باندور بكربدانك قالك مزن شيكر ايجام لويها پوينا گودار بكن كوبريز عمار عمر چوا ايش اخو زحمتي اختي نزمانج بي افكار ما سوار كوي
2: مری گودارین رادیا آرتا انا عمل سوکا عمودینه هف پیوینه همه به بریز عمار عمرین جو باجاری عمودی او کسی گل سر مطوری دو دولاب کارده که منظومه تاقه شمسی دخانیا ده درکه بینه خواه تأثیر آمزن لسر کسی گی او کاری روجانه ده که لسر مطور بو بریارا منع مطوری دو نگ نابا باجار ده بگرن اما بیتر ناز بکن بی تأثیر لسر وی چو باندور لسر وی کریه اما بیتر پیر ناز بکن بریز عمار ده ما تخوش بکن
3: سر جعوه گل کی بخیر خیری هات
2: بريز عمار تشكاريت كي
3: عز كهربشيم ومركبه طاقه شمسيه مالاد عم بركبين يعني
2: عم دبين كارتك ايش لسرف المطور فايرو عم دبين تمشيها تيس اوكي شو تاثير لسرتك ري شو باندور لسرتك ري بريارا ترافيكي موتور نافا باجارد قدخي
3: اي والله سياره جي الجمهيه ومطور جي الجمهيه بس براني يعني دناف باجارد باجارك يوك باجاري ما شارعي وطنجي شارعي خرابين يعني سياره دنامش ايرورو ام يعني انا فافيس باسراب ومبخديت يعني بلكي تشاربينج عطل الجمن اي مالانه دنيا جي قرمه طبعا عالم متخازن طاقه خرادبه كهرباء خرادبه كاور انه جمر تشيك جمر بالضبط جمر ولو خدي كاري مساكني يعني حر عطلك لطرفك باجاره ديرورو تسيراك جير كريبك مشكله تبقاخو هر مازوت بهاي مشكله عالم فقير يعني او جنك ارم بدن يعني توي مبلغ جوان بستينه يرورو عطلك جميكي تشي بو يتهر جموي تنك ارجير بك 100,000 و150,000 عالم مالباجي فقير وضع عالم ميقش تعبان أم وان بربش عفد قرين يعني إيه والله فأنا سيشار عطل ساكنين أم ولو السوك ساكنين ودي يعني شغلي ما قس ساكنين شاب
2: ريز عمر جي أمبين بحث بك مساوا دي مدور بتربة تروجي چن عطلات تصلحين تشين جارة كاري خبيدك بيدك تقريبا
3: اي بخودي ما شغلي ما قسر مطوري ام ام ام بي حما حاجاتي خوجي اي مالي تقدينن ام يعني شغلي خوجي تقدينن رزقي ما وقت بيه لسره تناسكر يعني كام ام قلكي ام ام حسبي حطا ايفاري سرت شغلين ام سر كاري خوبيتكن يعني
2: بريز عمر دنارينا تد مثلا دنارينا تد بحزارة كس وقتها هنا مثلا دنارينا تد شارة سريتشي حلتشي جبو بيشيا افكسي سرياه لدن بقلك حالاتي دزيه چي دبون دنارينا تد جرك ترافيك جرك جهات معني جب
3: اي والله ام أم دخوازن تنظيمك هبه برا تنظيم هبه برا قوان مطورة تسجلينن المهم چارسري يعني او خودية چارسرين او چارسرية ببينن جي تنظيم هوان مطورة ره چه كسي خرابية دكي برا وان بسكنين اما كسني هنه رزقي وان لسر سرت شغلين شغلي وان بي اي مالانه يعني اي قنده هنه اي باجار هنه خودية سبي حطا ايواني ام سرت شغلين يعني راستي بيجن سعر جي هنا سعر برنامج يعني باجار كي وك باجاري ما مقو طنق شارعي وخرابين والله سعر برنامج تاكسي بوهان نازبط شغله مد نازبط ايرورو تهر عطلك بشغله وبرغاك شر سوق لازم ببد ويت سعرك بقري ديست هر ديست بي يعني مشكله والله مشكله قلك مزنج مرشي بو او خديه چاره سريا يعني او غرك ريفبري غرك چاره سري كي ببين جوي موضوعي هانير تنظيمك ادوان افي قاصر دغريج وقتك محدد جي هب جير باش يعني براب شف منع بالنمشكلي اما هما برو عم شخر سرت شغلين شغلي خوبيت قدين شغلي مالا خوبيت قدين باش يعني
2: وي ساعات خوش بريز عمار عمر كاردك منظومه طاقه شمسيه وكهربائيه العموديه برانيه كاري ويجي سر موتوري دنيج ام جي بي فينا شار سري كي جي في منع ببينا ام جي بي فينا ساعات تقلك خوش با.
3: ام بي فينا جي از هيفيا مدوان هي ان شاء الله شار سري كي ببينا يعني ملا جي بي رازيب او جي بي رازيب وبراقه يعني ام بتنظيم يرن از جوان كسي شغل ام جي بي هي بس از تنظيم يرن شي لازم بيجي انا باف موتوره شي تنظيم جير لازم بي أمي بكن يعني مشكلة متن التنظيم هذا أما أنه قد خش بنيده مشكلات مزنة قلك
2: ساعة خش
3: ساعة أوجي خش
1: وكيكو بريز عمار غوتي تنظيم باش لقد خيا جبني راستي قالك زحمتيان اني جو افجيك جوان بيشي يعني راستي كو بري زحمت بون ها زحمت تربويه باريخ الكي جران تربويه عليك برياري باش لي عليك دي تلقلك تعدل قالك اسان انينا
0: مش برغو مدبينين يعني باشكي مزن هيا غود بيجات عداك مزن لمهات يا طيبه او خلكين غندا او چونوات ناواني روجانه جارنا جي خلكي غندي نزيكي باجر يعني چار جارا درنوتين برغو كاريوان دندري جيرده اوايا وبي جهك زحمتي مزن بتايبت وقت دفر عمودي او سيرفيس جيتي دا بيدانا من لحر دفري والحمه باجارين دي ترجي نحر يا غندا وباجير قبه فغريد دا سيرفيس بيدادبن

قدر ما مهر دمجارا خود بمينن بريارا قد خيا چونو هاتنا موتورسكليتان طيبت لباجارن پارزگاها حسكي كدوه برسمي كتواري جيب جي كرنه بو سدما قلق نقاشو كارودانان دنوا همولاتي و خلقيفة إجار هر خلق دبش بون بشاكي دقوتن أري بريارا كغلقي باشا أو لهي زيدة دكي أو إزعاجاتو چونو هاتنو قربالغا كموتوران چه دكر سينورا كجيرداني للآلية كديتر ده هلبت مرين كارچعوي خوجيجي بگره كل كس باري وان زيدة تربو طيبت كسي كوكاري وان لسر موتورا بو چونو هاتن بو إجار أف مجاركي هنا جيج بوي قوتو بيجي وكيريه وقوهرتن تيدا چه بفيانجي وكا خب مينه هفكاري من نهادو كنترولي هاول ددن كما بترافيكي را بشبكينن.

0: درباری بریارا قد خکرنا چونو هاتنا میتور عند هندری باجیر ده و زحمتی اگو تی پیش یا خلکی و هر و هاجی بیتر آرمان جا جوی بریاره و بری خواب دن ریو بریا ترافیکی گو بریز عبدالاله علی او را ده ادارات تحقیق ده ده ترافیک هرما جزیر دل سر تلیفونی او بمریم دامات باش بس باتف خیر بم
1: سر چاغرا بکر خیر استامت
2: سبحات بخیر با بریز عبد الاله دو خوازم جویه که دست ببکیم بریار چاوری بو که وره پیک آنی پیشتی دمه که که حاطب راستاندن لی ده برسمی حتا جیب جی کرن ایجار اف بریار ون چاوید نرخینن پیشتی که حاطب سپاندن لی سر عرده زحمتی و چه بون
1: سر چاوری می و سپاسی خود کمار در فدامه گوم جملتی خود بدن نخویانی کرن که بی قراری
2: گلک سپاس کرم
1: پیشتی دو او قرار در کت منفذان مگلک ملتی خودیتن تقاید به تعلیمات مکرن تعلیمات ری ببریه کرن ساعت اول ما پیشکی زحمتی دید پیشتی وینا باش پیشتی ما حوال خو در اختصر نقطا باش بو یعنی
0: بهترونه چه اجراءات هستین در حقیقه سی گو مخالفه بکه مخالفه بریاری يعني وك مخالفات شبه حجزك مؤقت دائمة
1: جبو حجزة وانا جي انا كمجراتي مي قانوني حجزة ماطورة اوقات دي حجز دي وحطا اجراتي خوي كندورو مراجعة ما بكن ام اجراتي خوي قانوني بكن بوار
2: كسكو موتوري وان هاتنا حجز كرن إيجار أزبيجم يعني آليا وغيرا وهنا نديارة أف حجز ومؤقت بيا دائم بهنا تشتكي بردستي وتنية
1: أنا كأو قرارة قهاتي حجز موتورة مؤقت مؤقت حتى بريار دركب أم إجراد أخوي قانون جواب السين
2: إيجا أف بريارة كو جي بجي آني حمو موتوران دقل نافا خودة ياجي استثناءات هنا
1: ناها بالحمو موتورن عسكري مدني حمام موتور تينغرتن
2: قالك باشا برياراك وجيب جي اني راستي جي هرج قيسينه كسب باباند بون لسر ماشي على بكي وجديد قالك جي يعني برياج بوان زحمت هاتي طيبت كود بارا مالا وان لسر ويبو اجانا لينا ودر باري بدا تشيه ما مست الزحمت ياكو تي بيش ياخل كي ونيفي تشاوا بنيرن هر نزان برغهم كاتي كيرو جفينك وجي هبا
1: دي انا كا جيفين وچيب ان شاء الله واستثناءات انا تنن انا كا بس تعليمات بلكي دركن تعديل قراري بلكي چيب بن ميبين جملتي ما گو تقيد انا بي بكن حتى تعليمات دركن امجي نظام تعليمات چيب دركن امجي نظام بس شي امزانن حوادث ما جدو حتى يروح حادثه ماطوره چينبونه
0: مال او بالعادي حادث قالك چيد من مثلا وك سر جمير للجمعه هي احصائي
1: خودی ها بال من آنا دستبیک ما چون مچارو جا پنج روزه موتور قدخه کردن نقامشلو پشتی اینا قرار هات که هوال موتورا بکن یکی ما هفته دو دس ساعت سه ساعتی که ما قرار دا موتورا بسم حینجر پنج حادث شد مالی
0: آنها اف بریارا و
1: اجمالا حادثه یعنی دوی ما و بیست روزه گوچودن بیست و پنج حادثه موتورا چی بودن جمع
2: اوانا الكودرينه باجار قامشلو طيبت يا قشتي جزيري
1: باجار قامشلو
2: باجار قامشلو
1: باجار قامشلو جغيني اي ماطوري حادث شكنو رفيانه
0: اوانيش بو باجار قامشلو 25 حادث هجمارك يليكي مزنه براستي ارمان جاواش خوغو ان هنكي اف ازعاجات شخلكير و اف مسلا ياد بن سدما قزاين ترافيكي قوهم بسي نور بكن اللي بشك هي تعدلي هاتي و تدبيجا جفينك ما هي و هنگو هرتن هبن تشتك هاتي الزلال كرينيان و تشكي تخمين دكن جبو في قو هرتني
1: في هفال تشكي زلال كرن انا نخياي ان شاء الله دمي بيجي تركب ان شاء الله زلال ببن
0: دم هاتي دسني شان كرن بيوي كنجي اف قهرتن چه ببوا تعديل
1: نا هاتي خياني كرن والله
0: نا خو جوينك و ايرو هيا
1: جوين ايرو هيا
2: و هاد درباري برياري ده بمانا
1: شبو بيوي قراري جوين چه بوين ان شاء الله خير
2: بله جناب رائد هر وجی شوپان دی جراستی بریار دهات سپاندن جبوی کو کوالا میجی گوتی اف ازعاجات و مخالفت و قضاین ترافیک کو زیده بونه پیشیاوی ری بگره ایجار وکا مؤشره کی دست پی که هر دو بریار کتواری جیب جی کرنه و تشتکیولو باش وکا امبیشن هدف و ارمان جوا پیک هاتی لسر عرده حیا رو جای کمین هر ای رو جیون بردوامن؟
1: خودی ار حوالا تقیید کریب و اجراعاتی گل کی باشه حاسه مکیم بونه آنکا
2: بله
1: و ملت تب بکنه که الا چند حباق درکم و پلقی ما منایی اجراعات دو پشکی مشکلات مرچی بون ساعتی اولو اگم گود حفال پشکی اینا هاتن خسرا خو خستن و ام غلطن انشاءالله خیر
0: خودی امی طورا هاتن جوار ولو گوتن
1: خودی ماتور هاتن
0: اگو میتور ایوان هن هات جوارولو گوتن
1: اگو ماتور ما گرتن ماتور سری سبی ما گرتن پچکی مشکل چی بین سری سبی پشتی اینا هاتن پشتی موانی مرکز میتان فیم کرن ما گوش بولو ولو یه حادثی ما عفوان قد آخر کرنا ماتور اجبو حادثایی اجبو مسئله تشلیح ما تشلیحی بلک عالم مشفادن ماتور الواقسی و رفیانه پشکی تقابل چی بو
0: خالك دي بيجن بريار جوالية كده باشا جبر جمدية خالكية جبر تبحث قزاين ترافيكي كير زعاجات وعاجزين أستنجين كوفا أفمي تورانا جار جاران بشك جي هيش خالكير چي ديكن جارنا جي خالك هاگر بچوانا سيرانا كي چولا كي تكولانا كي دمشن هاگر تنرمي تورك بلستي يك نمات زنبي وچاوخو بدا آلي اللي بشك هي يعني نرينك هي دبيجا جرك برنجك يديتر بهات عن نرين لبرياري بشي وياك يديتر اف بريار جي بهات عن في ساندن يعني ليفا جرك هبايا اف ميتورانا قش خديه وان بكاغط بانايا هناك شوباندن هبايا دريا كاميرات اروي بهات عن خيان يكرن جبوغو او بشي مزنيك تعدليها تيجي جبيكي خلاص بانا
1: وال دمي بيشت ان شاء الله وقرار چه ببین و وید شیهان و وی مثلا پانه وی دلیوری وی سرماتورات شغلن طبعا قضی ما اختا چید بین جیب خودی دلیوری جیدنا بوادن دلیوری جی حالتا شیلی کن بیکن جاهل دا جو عمری قاصر تناس کر شوا نشه سرینا تلیفون دیگی تلیفون برگوی هینا هشینا در
2: یا جی عجله دا جون جبو که طلبی آخو بگینی
1: گلکی یعنی حاصل قضا دل جمع چی بون ما كاميرا بقران سري شفيري ماتور تليفوني دي
0: ايه شفيري سيارة جيد تليفوني دي افايا امني كارم في جزم بكن تاني يقولو باري خدية ايه ميتور جرام بكن مانا يقولو يترمبيل قشتين عاجوتن تليفون دستي حركسي دي قافا شوبان دنها با مخالفاتها مانا دبا قش بها تاقو هرتن
1: انا بجاري چيكامش بو ماتورا امسر ماتورا انا دبيشن اجد بيشن ترس سيري جدا جم تليفون تسي وانا دي او جم خلف الجمال سر وانا هاي بس تبقى كنك ماتور نوك سيري ماتور ايش هاي بيتر
0: حطاني قاصر جيك تبحس عوانك قاصر چينا بترنبيل يجي باجون قافا قو او كاغدر كافي ومخالفات هبن وامي تفدش في قشي خلاص بن يعني نتمي اي ميتوراج سجدارن بيقوما لي قزاين ترافيكي قو دو ترنبيل جي البنقو يفدود كافي نوجي برن
1: هل جمع قز مخالفات قاصر هنا ترمبيل ب اجماطور ب مخالفات هي حجز جيب على با حجز
2: بله بريز راد يعني ده انجام ده برياره كي هاتي سباندن جيب جي كرن اليا كي گله كي ارينيه باش اوا نرخاندن اخل كي الجعدانه لاليا كي دي تر زحمتي الگله كي سين دي تر چي بو يا الو ازش قامش لون بري خدا عمودي هر بر چافي من كاتن چند انضم ترافيكي ولو سري حر شارع كي خو بلا فكرنا اجاج بو ايرو و چي بلان داي بيش يا خو و چا خو بلا فكرنا چا برياره بشوبينن كو بريار ديسا بر دوام بك حيا كو تو گهرتنا كي چي ببا
1: دوباره دن خطب الجمع
2: بله از دوباره بکم مگو سره ویس به از قامش لو درکتم بری خدا عموده اندام ترافیک خوال جعدان بلاف کربون دیاره و روجه دو یمین دی ساجونه لسر کاربون کون بریاره جی بجی بکن ایجا و خود چاوا بلاف کریونه چاوا ایرو دی سا بشو پینن حیا کو بریاره کی درکه ویانجی گوهرتنه کتی ده چه ببه هر پشتی دیوی ناوا
1: اما انا که حطان که مسر کاری خونه اما براد گرن اف حطا بريار دركبه طبعا مسر دريا راديو دريا صفحه مي ترافيكير ام بيد نشر بكن
2: بله امجي تشافرينا تشغو هرتنا كي تشيب فجلك سباس بوت رائد عبد الاله علي اداره تحقيق ترافيكا جزيره ايروت ميفانا منبو بريا تليفوني جلك سباس
0: ساعه تخش

0: أبجي زرابي محمد صالح يكنا تمنية
1: علاقة يكن وزراب جهبدو نينا نينا بعدين
0: دورين
1: كعب شبتر تخسير كريم
0: وقتاد بزراب دريشتين برامي وزعيف إما ما مش حردو كاجي دورين
1: كعب هيت شبتر تخسير نكري يدل دا أزدخوازن باريكو أم درباسي مجارة خبو في مازخام دي صاد هناك تشتان بيجم بابن دي تشتكو مج بريز عبد الإله ناس كري أو كو راستي جد ترافيكي دي يوهم بچعفرين جوينة كيوان جي ورا بيك آنين دفان ساعتين بيش ده دباكو هن برياري نو در كفنياجي اف برياري كو هاتيه سپاندن هنه گوهرتنان پیک بینه ايجا هفیدارم جه گوهداري ما پابندی برياري بن برياري قدخه کرنا موتوران نوا باجاري جزيري و حياكوتي گوهرتنه كچه ببه هلبت هرکس دخوازري خسنه كتيخ باجار ده دخوازه خزمه تاوي باجاري بكه ايجا دباكو جانا بريار هن آليان زرار بده لی هلبت ددمه پیش ده چشتكي نواره جي جاره كتن گوهداري ما امي بري خوبد نوا و باقاهيان بوهره پارفه بكن بلا چاوه ولی روپه لا ارتايبه
0: و گهداری ما کسی گو بخواست تبلی ماجی به باش با پیوندیان 09-3-0-2-4-3-4-0-8 جبو نامیان 09-5-8-0-6-4-3-3
1: ساعت و نیوه کش برنامه چو نیف ساعت ممایی به مره بردوان بکنه مهسران خود تمام بکنه
0: ساعتک چو دورین
1: ساعتک چو نیف ساعت مایی
0: تداشتی نخواری
1: نا

0: قدر ما ميفاني من هاب مرة حاضر روجنا مافان حسن حسين صباح بخير بعد ما تباش به
1: صباح بخير سرت شعبين
0: يلا دست بكم هز بهتر دالي ورزيش ده زيادة ترحزكم ما مستبرياكم درباسي مجاري ببن نها هر إيرو روجا روجنا مافانيا ورزيش هلبت التابي روز دكم لي أفا هوا هنگ ده دمه كده كو جيهان حمو بيك جمازنترين بو يرن ورزيش سر أسطى جيهاني أو جيكوبا جيهاني كأس العالم إجادتو مشجعي كي جانا منتخبية بلا أجبه دست بكم
1: ام جي ام في روجا روجنما سبوري او ورزشي ام لو وحمه جو روجما بانين اس جداي سبوري رام بيروز كان بري از لاز منتخب ارجنتين از تشجعين
0: اها هفكاري من دو كونترول دا جيك ارجنتين ويدي جي برازيل يك سامبا ويك تانغو اجا تو بيش بني ديك حردو بسر كيفن ونصف النهائي برامبري هاف در كيفن
1: بريوي بيجي انها فيرجو هاجر برازيل وجي انجلترا الدرباس كر سيركت ناتشوينا وبيجي انها
0: اها وجاي برازيل في سيركا فياجي ارجنتين
1: وديام دو خوازن ارجنتي سيركا بس وجي فوتبول يعني كاس التوقعات يقولوا مزنتنا بس حق ام بيجي حريك منتخب ياخذ خوازن انا خوازن برازيل ارجنتي سيركا لي فوتبول يعني
0: هل بات هر كاس اخذ وبي جيهاني ما بري خبد النافتشي افكار من دل دال قلته
2: صباحك بخير با حرصال بخير وخشيب سرودا بي شخوامي بيتر بحثة أندية بكين أو دورية قوتشي دبن لدافر عماهر دم دواري ورزشي دا دبيجن جوالية را قهاندني دا قلسبون تيد هيا ومن چاوال في يكي دنرن أفيا كراستا
1: بلي صباحك تجي بخير أو قلسبون هان هي برجي يعني وقت بيجي بدافر عماه أو بارزقا حسكي تمامی ایرو راکاندنا ورزشی او رنجرما ورزشی تجاری و سر صد صد رونیه ناویجی سر ورزش آوه بارزگه او راست لی هی پچکه لی او ندنا که به خزمت ورزشی ده آده يعني او دي كارك مزن هبه او رجمك مزن هبه وكارب خدمته في باريس غار ورجا باريس غار حسكي بكرم
0: بلي بريزا حسن دنا تدا يعني برزغريكا كو اف مجار زيد هنا كي نل بيش يانجي باش غكريا هر هجمار رجنا مافان نورزي شجي كيمن يجي بغشتي جي غرينغي كزيد بوان سازي وبدوي بابته دنا يا غرتن صدم تشيم
1: سدم او گوروجنماك تایبت به ورزش او تنگه او هجمارا روجنمبان یو گریدای سپورجی او بجیکم سدم ایرو گو گبا روجمت نبه او روجنمبان و یعنی دوی چی کار بگه نکار کار بگه علم کار به سر صفحه خو به فیسبوک به او درندبن قالك جي قبل كورونا جي قالك الرجمة هاتن سكناندن ورزشي خاصة قريداي بشامي يعني شامي هاتن سكناندن أو كارجي هنك الرجموان هبون وك مثلا از نجيكاني رجموان رياضية بوم آشامي بوم قالك روني دافيت سر بفيد دفري لي قبل ها سكناندن راسي جي أو هات ام سكرين علی گیدی دی جی وقت بیجه روشنما آ سپوری ورزی چلو یه بی نا ناده یعنی بی مقابله یعنی آنا با آنا بی دمی دی جی از درنا جریده روشنما آ سورا سوری نویسینم بی مقابل بی پرهیه یعنی او جی روشنما با جی ایرو ویشو که نان خود گره عشته خود گرد و خوبه بشه عالیه ملی ده ملی روشنما سیاسی به جواکی به ثقافی به شبو خواه گارب پیش خواه لی او جی افجی سدمک و سدمک و روشنماک تیبت بورزش بر تنی او جی سدمک مزنه
2: ملی حسن لالیه کدن افنه شوپاندنه راگهاندنه جاندیات ریادی

0: كل ده فرام تشيد با ودوري رياضيكو تشيد با تشيت عديدك اگر بحثا الاستقبانا جيب كنو بحثا نافي ده فري ورزشا ده فري بكن
1: بله يعني باندورك مزن سر يعني قويرو ده فري ده وسر استقبانا خاصة مجيات بجين مواهبة إيرو قبا أي استحقاق أو أي إيرو قمز بجين قبا يعني هلال سركت إيرو أو زخمة كولو مزن نهات كرنش يعني هلال قبا إيرو وقت بجي بهالكشياء ليقا سوري ممتاز جرد بجين أو يعني راكادينك تدروني خوشك نابت سر نابت سر أو جي تعداد دقتي يعني انبر يعني إيرو قبا يستقبانك موهوب وقت بجي يك سستيركن سر أصلا سوري بي إيرو راكادين هكر حقي ندي أو لعب كشناك أو لعب ناي ناسكرين دقاليين يعني انددك وقارب الاستقباني هان وحقي خوب بي قاليين منتخب ده بي تخبي سوري ده بي آليه قهر يعني دبليزي ما تشي دفرة مجر ده مغمور يعني تروني سيرفار استقباناتنا وقال لك استقبان حقي واهات خوارن شبه آلي ده
2: بلي بيرنجي قال لك مواهب جهر ده بن سيه دمان درنكتن إجار هر إيرو دما سوسيال مدياي تواصل اجتماعي قال لك اسوي بيجنا بريس حسن كويرو سوسيال ميديا وتطبيقاتي هاي وصفحاتي هاي بنا بديل صحافات تقليدي تشتكو بري دردكتن إجا أبنا لنا تجي هفا هنجل قل ياجي تتبين ناس صحافات تقليدي هرماية وتشتكي جيوي ناقرة
1: براستي تجار ناية جي رجلما رجلمي ناية قرتنا صفحات تواصل اجتماعي بي فيسبوك بي شبرقو كيزاني جي قو فيسبوك ام نرينا مده قول دماري شش روشنامير شش كسن روشنامابا ولا روشنبير بي ايرو جي تجاري جي نجري دانا صحيفة روشنامير ناية كرن شبرقو قلك انا روشنامير روشنامابان شاراكن يعني انا نكارم از ايرو از ناوكي اللي كسك مجربي ولا روشنامابان و شالاكي فيسبوك شالاكي رياضي شالاكي سياسي شالاكي راكاندين ايرو تشكي داخل بدقو تنا ابيناكم راك رجع مفان شبركو اف تنا دفي كوتار بهبه دفي تحقيق هبه دفي ايرو قفتقوك هبه داخل ايرو اسولتك داخل ما زبيج ولا رج باش و افيان نبو راكاندن اف تعديدك تجاري صفحات فيسبوك تواصل اجتماعي تفيد الدفري ورسوشة الدفري نهات يكرن
0: چیروکن هنه چیروکن ورزشه اگر یا خانه دیتن حیانی را گهاندنی یا با را گهاندنی و افیا کایا تیبینی کریا یعن چیروکن هنه البابا ولود بالا ودمایا
1: چیروکن چلو یعنی ورزشه اینو جی خانه گردن
0: نه مثلا ورزشه ده گود را گهاندنی ده جی خانه گردن یعن گره که بو اف دوری بیتر با حتا شو پاندن لی روناهی نهات آبیتن سر
1: بله ان مقارن بهش این دیرو کا ورسیا دفرت به کی یعنی جهاد به تیبتی یعنی حرتم یعنی وک رحمتی اسم کجو به ولا ماهر ملکی به ولا جو مرد به ولا گلک دی یاسر ایوب فانا گلک میشه مواهب در خصن لکی بون یعنی مقارن بهش شی چند سالان گو ایرو لهنگی خلا سوری دبرن بون لهنگی خلا سوری چه سر آستا ناشئین به شباب لی گلکی جی اف جی رونی نهات کرن سروانا مقارنة بيانين إيه شامير يعني أو قش وارا يعني قش أي استحقاق دبرن أي لهنجي دبرن وقت بيجي راكاندين قلك سروات ساكني ليه جم بيجي أم قلك يبقى أنا بيجن جيروكن شي جيروكن دما داويد يقول إيرو يعني أن دفري إيرو بزحمتير درباست بي أم نا أنا أليه زحمتير جي تي روني نهاتي سركرن ده أورونيا أنو قارب بين سر صدي يعني حق ما في فان يعني ندايوا ودنجي وان نجي عندنا جو جي بربسيار
2: بله قالك تشيروكن قالك يعني وقالك مواهب لاستكفان هبون وقت تجي ديار كره تشيروك وان هرولو ما روني نبون إجابريس حسن جبيرا غاندنا ورزيش بطابت الدورة ما إيرو بيوستياما بروجنوابانين بسبور هاي قالوش بكو تشيروكن راغاندنا بشوبينن يانجي هر مراسلكي كسكي كوبايام نير بجي دكارة أو تشيروكان بنويسو بلابك يعني بسبوري دفي واردة چقيسي گرينجه
1: گرنگیاوی پر هی یعنی ایرو کسی که گو خودبینه روشنموان و گریدایی به واری سپوره دوی بریا چه روشنموه چه قناعات به دوی چه وقت بجه رادیو به دوی سر وابه سکناندین یعنی یعنی اف کسی گو خودبینه به سپور یعنی براسی جی جمعش دور همشی گلی که او روشنموانی گو ایرو فرمی به کاری ره كيمن جلجي كيمن أبجي بيجي بندورك مزنة سر رجنا ما س ورزشي إروم كوك ما رم قوت ب نك تدفيت جودهية نبرة رجنا ماني فرمي بك وجودهية وق بيجي شالك شالكية ركاندنا ورزشي بك يعني ناشط الإعلامي أو سبرياس قرة نابو وق قو إرو الصحفي الرسمي في الرياضة بالعربي بيجي الرياضة في الرياضة يعني أو جي بندورك مزنها يعني دفيك وقت بيجي دي خوستين جي كسي قو إيرو سر ورزيش بارزقاء حسك تسكنه دفي كالسرية ببينه وقت بيجي بريا روشنماك هبه طيبتي بورزيش أو قناتك هبه أو تشتك هبه قو قارب إيرو خزمتا ورزي بك يعني
0: رغاندنا خجهي چاوا دوكارا ولو جوان كسين ايكو لستقواني النافدار بهيلن قو بيتر ناوي وان خويا ببا نتاني لسر آستا دوري و بيتر بينا ناس كرن چرو العوية
1: او رجنماء خجهي وقت ما قوت جي يعني ضروري ايرو كيماني كيماني ايرو دوية وقت رجنماء كهبه بسر آستا حسك كيماني يرو أفتي خوستنش جهات پرورسيار ايغو تساكن سر ورزشي هبه وغو حبكي رونيه بده بده بيرامي ده حزار وشارده ده مي رجنما بوير سپور در خست حتى نجيقاني من شامي هبو ملكون لأوروبا بو حمد دهور مي وقت بجي مي تشوپاند حتى ماما كابتن عيسى عشيخو بأوجي مرابو أم تشوغلين ليه جمارة شارات أم ساكنين جبرقو تشي روشة موداني تنبو أم هادن ساكنان دين بري وينا ما دنج ورزشي أوجي محل أزو جوان براهيم أم دح بسيح طبعا دينا سي فلا شار فلا بو يعني تي خوستن إيرو يعني نا زحمت إيرو وكسر جوسر في دبل ساكنين رجماك خجهي درخن كريداي في ورزشة ودنجي فاكسا إيش بي وشي إن تشي باجي ودرخن بجينن سر أصل سوريا
2: تقو زحمتك ورجنامايا كي درخين بطابته ورزيشة دوريه بشوبين لك أزور مثال زحمتي ووك رجنامافان راستي رجنامافاني هر دم راستي أصطنقياتي جبكو كاري وهي سانتر دبا چطي خوستن جوانيانا وانديين سبور ورزيشة وكو كاري وهي سانتر بك وآقاهيان جوارا پيدا بك جبر قلق جاران تتخوازو پيواندي بك تجارك تدوس السي خود جهنا والي قلق جاران أو پيواندي تمام نابا آقاهي نايب دست خستن إجا چطي خوستن دفي درباري
1: تجاندين رياضي بلا تي خوستنج يا بايانان و انه وك بيجي حمي اغهيان بدن روجنوابانان شبو بلا بكن تي خوستن جو ايرو هر يعني منسق اعلامي جير هذا او د يعني بدي فان تصاريح بن تشبن بدي فان جهات يعني فان جهات اعلامي تي خوستن جو ايرو ابيانان جو زلال بن حمد شي بجي بريا كونغران درخن وزلال بن يعني حمد معلوماته اغاهيا بدن بروجرامافان شبو بلا بكن لي حمدش نجري داي بيانا يعني تشي وانتن الفقير يعني تي خوستن جو جهات سر رياضه دي ساكنن جو اليكاريه بدن بروجرامافان گو کارم کاری خوب بکن خبرتی راسته گو همه آلیادی جنی ورزش تنجی وقت بیشه زحمتی هی مرو بکه آگاهیان بو مرو بلا بکه وقت بیشه او پرسا خواه زحمتی هی لیتی خوستنجی اگه آنان گو زلال بینش وحما آگاهیان بدن رجمه بانا
2: بله ورزیش گلکی خوش راستی ورزیش سینورا ناس ناک دنگو رنگان عردان در باز که پار زمینان قطاع در باز که اجاره هی دارم که راستی ورزیش دوره نافچه جی گرینگی که پیور داین گلکس تیرین ما ایکو هنجی ناوی وان ببرقن سر آستا سوری و سر آستا جهانی و گلکس باس بوتا بریز حسن حسین روژنامه‌وان دواره ورزیش ده و دوباره روژا روژنامه‌وانی ورزیش لیتا پیروز به
1: سپاس شواره و جارک دیجی پیروز به لوه و لحمور و جمعبان سپاره
0: گلک سپاس ساعتا تخوش سرچاوان دورین بسپاره میولو خلکا خوشی بداوی بکن ایرو ما چک هیه دی ساوی اولو دنگ بخلکی که و ساعت ده ایواری ده زویه نوک حرتم من شخواه ما چند دویه شوی یان هفته سبه پینجه سبه ای سالولو اندیه برنگه که کشتی یان کس العالم برنگه کشتیش برگو نل دورا
2: امریکا
0: و کندا و لیوان دوری اولو دلیزن برنگه کشتی هاتی یا گوهردن لی ماتشن هن اولو او دما سعاد ده خوش ایجا
2: از دبای باوری دما پشتی نصف نهائی و جور ایدی تی بهتر بینا روید سعاد حشت به ده به کو گل کس کار بن لی بنیرن یعنی و تکف دانی نیرو جبای امریکا و مکسیک و کانادا یو ماتش ایرو تاگوتی نمسا و اسپانیا اسپانیا به جاری آگره گلکی خورته چشته خوش د کأس العالم چی جانان چشته هندر د کوین تو نزانه نه متوقعه د بکو اسپانیا ریا خو وک بکی حیا داویش تو ناسناک
0: ما 4 سال جبو چی انش بو گوگ شی ولو د د د حاضریه ده بن حطانی گوگ تنره گلک جارا تیم اندر د کوین تو جاری نه تخمین کرن اولو نلبسر بالا کسی تمی او تیم نافدار هن خلق دوان ده فکرن لیت بالا خبت کاس العالم سالانه یعنی کم اوی گوگ نافداری سر اصلا جهانی اگر ام بحساب برازیل بکن ارجنتین بکن
2: آلمانیا درکت
0: آلمانیا درکت و هی نیز بو یعنی زو بو جی درکت اینجا جبر وی که تو میولو تن رگل لگ جارا چتن هن ند بالا خلکی دنه و ند بالا او کسی گوگ وانیا کانت شوپین جی لیت نره درد کوی چکا ای سال وی کی وی کاسی راجه خودی زانه
2: افجی خوشی ها گرو بره دل مستدیره افجی خوشی ها ویه پیش بینی آتش دکن لیت شتا کدی درد کوی ادرینالین لبرد بس سوپر خوشی ها وی افه راستی
0: گلک سپاس جبو و گهدارین آرتا سپاس جبو تجی دورین سپاس جبو تا محمد صالح لسر کنترولی اجی دل دا یوسف بورا بوم من خوشی دب خاطره و
2: خاطره و گهداری من

خذي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

0: ستار هرهبي
1: هرهبي هرهبي والله
0: دي البرام دي البرح حيرانا وين عبي استرانا رحمتي يا رام ديكران استرانا كي قلك وش قل لك اصلا استرانا يتكن تركان جي جي بريتش تركان شخورا قوتني خوفتنا سارا وچرا بسترانا پجران دي جي حس كريا وبسترانا شخورا اختيار دكن
2: اري
0: وبرسترانا كي حس دكن
2: از برای محمد شیخو حسکم
0: ماشالله
1: هر بشی محمد شیخو
0: او تا ایوا
2: امام مستحسین خانی
0: اره
1: نظر
0: یا حسکم شبان پرور
1: هر بشی جواره والله هل بجاربتنی وجه گلکی
0: اره گرانن اره دسترانی موالا جید بیجن موالا
2: نام این جاره نگوتنه
0: اره دیجی نا بیجی ایوا نه عربي جي سيز دكر
2: نو
0: تركي بس كرمانجي
1: اري عربي جي وكيدن هون كيجان هنرمندي حز دكن لي قداري بكين ستراني وي بيجن
2: يعني هوا اي من محمد شيخو از مامسا حسين جي قدار دكم
0: اري باش اري انا وا ستراني واجمر آمده كرنه هيرو جي يكي نه
2: مختلف حركي يكي
0: حركي يكي نه مختلف اري اري اري
1: واش خورا اختيار كري قون في سترانه بيجن لي مامست حسين قوتن واي بيتر لدنجي وهوتيا
2: ماش خورا اختار كرمي
1: و مامست حسين ومسار پرورده كرنا
2: اري
1: پرورده وحر چقاسا ون مول جي پرورده دبن هون حردي
2: اري
0: بهاف درا آلیت و مول هنا ون ايوان لي معهد هنا اي پیمانگه هنا
2: اي مجل مول هنا
0: عربانا و تنبورا و
2: اري
0: گيتار
2: اري
0: كمان بوفي واجورا تخسر ناكي نا
2: قريبا
0: دويجن ببنا هنرمند هيفي تاتشيد حياتي ذات بيبي چه
2: هيفي ما وقاس حقوق بخونم و دباروجي مثلا موزيكا خواه بردام بكم
0: هربيجي چه قصو خاشو شروع كي حيرون نوي هستي تبماز هم حقوق بيه كي ببه محامية پاريزارا قريبا ما في خو خلق خواه بپاريزي و ما في موزيكي جي بپاريزي اصلا يعني قريضان اقدر تبعي كذا امام صح ما دالي جنيري هم حقوقي يا عدب عربي ودنيري موسيقى جانيشي يعني وهم جي موسيقى خاشي دارم في تركي لنا ومتى هي اساسي براوابة خاندن هر کس كانه ببه پارزة بس هر کس نكانه ببه هنرمند ورگه نه ورگه كي بخونه خب بيده کنه به محامله بس زيزو مري نابه هنرمند لجلس خب برمدنه لنا ام هم نسترانه كدين
1: هر سترانه كدين
0: كي بيجي
2: زاز
0: تنسى بيجي كرم كبير جمار ناقرة كبير
1: بلي

صلاف جبو وجهدار وشوبينري هجاو دلال دما وباش باب هيفي ماكو هم باش من خلك كانوا جو برنامج راديو زين لبي وي سترانا خوش هيفا ياكو مني لي جهداري بكرا اما درفت نما تشبو كوم لي جهدار بكن صبرا من بيت انا بدنجي محمد شيوغو يا سترانا يا محمد شيوغو بدنجي هنرمند نوهاتي كو لسر برنامج روج باش كو باني بو مع لي جهداري ديكر او سترانا سبيكر وبرنامج مجل ودري دي سبيكر اجا درفت شينا بو متكرن هيفا سترانا ديتر دياري ما بكم خلك كانوا متهيئة ساعتك دلقلها بن كم هرنجم هفكار أخوهي بابي تشاما دكريا.

وي هلا وي هلا وي هلا هيبا هلا بالخميس اما جيان خوش بس بي بهن بدان جناب احام حوجو داري بهن بدان كنب كو ام ايجا كارمن وي جيانا خوش بردوان بكن قو داري ما دخل كما يا ايرو داش خوا معاني سر زمان هيبا بستراني داش مر داد يار كرن كو ايرو بين شما ددوي تموز ايا داوية حفتية يا ودس بيكا هاي وكانو يا هاوي دارم كو حفتية كي خوش وروج كي خوش جوارت خوازم دخلقا مايا ايرو دا امي بحثا او بريارا قد خاكرنا آجوتنا ميتوران دهندري باجاران دا لپارزگا حساكي كو جدو دا اف بريارا هاني كتواري جيب جي كرين دا كو مجاركي گلكي گرينجا او دنگكي گلكي مزن ودايا دنابا خلقه دا طايباتي جي او كسي كو واميتورا بكارتينين و اف ميتور لسر واميتورا دشغل ما بحثاوي بقشتي بكن تعدل كري قال لك عاليين وهناك وتعدد كن وقال لك عاليه وهي يعني اف بريار دجي خده يا كوجبو وان كسان وان عاليه كخرابيه ديك اف بريار هاتي درخصن ما بحث او كاري دليفري بكن كوبران يا خول سيرمي تور انا تعدل كاري واكري تش زحمه يخصيه كاري واده بدل خلكي وتشاوابه هر و هاج بهف ببینه که می تومار کری هبه در درباره روش آروش نمگری آورزی شده که می بحث بکن ایرو روش آویه لی اما هم دبینه لدفره ما بگیشتی او راکاندن آورزی شده گل لکی که ما اون مجاری ما ایرو جا محمد جیل ما گهدارد که مجاری ما ایرو اون اگر یعنی مجارن طایبه دبالاوه دو جیه اون هنده کرن تکیلی لسر هجمارا صفر نهنه 5-8-0-6-4-9-3 تکیلی مره بکن و تشتی خواه یعنی مجاری خواه بشینم.

0: بلي قهداري ما عمل وافقري أنها لقل منها الستيديو حمو حبش شيفي مطعمك البشاري عمودي يتبخيرياتي ودو ما تخوش با
1: سرچ عبا ما موستا دسبيكي مسباسيا أرتا اف ام وكارمن دي تواتكن
0: قلق سفاج بو تجويدة دسبي بكم
1: صعب
0: إرو كاري وبس بيت شابا بو
1: بخودي كاري ما هبا بكي باور بكي تتمل باخو نديتانا يعني سبب عيك جي حركامي طورا بريارك شاش هاتي داني بریاره گله کی شاش یعنی بازاره کی میتور لی پرن حرکای هیه دلیوری جمع ها بو آنا نمایه یعنی دو میتور مره دلیوری بون یعنی دو جمر لی خستنه که طلبی مگو والله امن کارن
0: یعنی
1: براستی عاجز بوجی وکو یکی دلی خوش مگرتن و بیب چشکلی بی جمر بشین انو یومی البامنن یعنی عمال سیناعانه باطونن صبن يعني يومي البامنن وجبات بن صنبيشات بن يعني شغلي ما حركة مني متورا قلكي باش بو إيه أف بريارة هان أزوي شاج بينم وقلكي يعني بري مرو بريارة كي بده مرو إيجابياتا وسلبياتا بده بيشاهف يعني هما تبريارك دا خلاص نا مرو النتائج بنره اب بریارا هان از گله کی شاج دوینه
0: و چاوا پیشوازیا وی بریارا هانی کر هو کار دکر او جنف که ده اف بریار درکت یعنی دو روز اول بریاره ایش دو دل جمع دلیوری سکنی
1: دلیوری جی سکنی و ام جی بخو سکنی نه دلیوری تنه یعنی شلل ما جی خستی و المطعم جی و شارعی گشی خستی از راستیش درد بیجم یعنی یکی گدهات با ما کیمانی ده دقاب سکنه عشقیه و ام خوارنه که دنوان ام نکارن خوارنه که گوشت خواب بدنوان یا یعنی بلکی پنج دقیقه عاجز ببه بس وقتا گپ خوش جید و خوب چکی خوش بیر دکه یعنی اما وقتا گو میتور نمایی شاشتی که شغلش کستی شلل مکتیه
0: بنارینا تا عدل کو افر یار هانی خلکی گشا بشه
1: نارینا مده نعدل نا یعنی وقتا گو میتورا قدخت کن تایبت او دي بيجن ازعاج عمي تورا هاي مشاكلي ام تورا هاي هنا ما موسته يعني انا في الدنيا هافيني يعني حارت نيرو دي بس ساعات حارت دي بي چل كيماني مي بيجن دي بي چل يعني ايه بارو تتيا بك ساعات يك زارانتيا ناك ساعات دو زارانتيا ناك ام هيفيد كنجي دارا خوا سر في برياري بسكنه ليفا گره نتائجه ابنره يعني بك زمني كهبه انه محدد ممنوع به وقتا قيز عاجبه او دما مغربه دما عشايه ساعات حفته سبيها بحيا حشته ايفاري ويقل لك يباش به وذاتا نجي ام بيدش كان ها يعني حركه هي ميتور حرتم هي ميتور سياره برتربونه ملت فقيره حركه سنكار سياره كبكره ولترا مازوتي بحشته سنتي وحشته وحي سنتا وش حركه سيناقد هما يجي سياره ما هي از درم سوکه یعنی تنکار سیاره بصفینه
0: آره.
1: والله جمرون های حیاتش گراجه درخو تیخ گراجه سیاره ده و هر وره نی ساعتش تا لازم اما میطور وسیلاک سوکه دو دقات کاری خوپیت که تفت گرم اما اوی از عاجه تی ایرو اداره تلای بلده خوده اندام مگیز زاره بلده کس که غریب تنه از سوکه دبروان درم زیه که بیک سلاوی رو اندکم
0: اندام
1: ترافیکی و اسایشه از لای عامودی هم از گشان از که موجی لای عامودی نه خیو ایز عاجی هبه از اجمال درخم قانونه که بطبقی میتورا نمره بک چشتکیدن هیه شهاده و سیاره جوان درخ چلو گم سکنن که اوراقا و که شهاده و افیمه اولو بک جوان نهل معاکسه رن خوزي شهاده جي عمري 3 سال درخم بلا شهاده ب 10 دولار اب وي عجيبه از شهاده ب 6 دولار درخم جبولي سوارني برددني شي خبان ناينن وجاد ب عقوبه جماعيه مكافاه فرديه شغله عسكريه بسري مداتي نا نولوي وان بقر طيب افن هني شاشتيات كن وان بقر هر يجمال درخ وي ميتور حرد وع عقوبه
0: عقوبتك
1: اتهاتي هنا كان رزق وانسر يعني رزق سر خدي انا دي دليفري البام هنا رزق وانسر خدي سر مي البامن دقائق جير لي تخم تليفون تيد بناني زارو كي خدر دخ عالم فقير ما مستعمل الدولتي خليج دولتي خليج رو يعني فقير وان دي مليار دولار هي وميتور وان جي هي يعني اف قانون دنياي منديتي هاتي طبقا عندن سینه سینه بازاره کی 4 میلیارد انسان تی دی میتور بسکلیت هن سيارة لغو تكونوا ميتورا لغو ناكل.
0: الجم تا الجم والمطعمي دي دليفري هنا أنا حاطة
1: دليفري هنا قريداي منا أوجي كارمن دي سر ميتورا أنا سوكيني بس قريداي منا أوجي وقت بي رزقي خوي يعني كريا خوي ببو بينو
0: روجانا تقريبا تقيسي در دخينن چن طلب يا
1: يب خودي حريك دور ده الطلب يا ببو يعني دي دور دي كده
0: أشار
1: بيجن دور دي كده اما ورديادن هنه در ماجه ام ده اخرن حياة وازيب شف هناك هنه عادي وخاصة في فترة هن وقتا كارو عمله
0: اري
1: موسمه عمال هنه ليكرن هي بالنسبة اوضاع استقرار بيش كيته چهبونا عالم شخور شغولن ايه نوه ريبو شغولي با انا شخور كاره كيتك عمله كيتك هر كس يعني كار جيش بهف قريداي يعني والله انا بخوده براسي اشتر بيجم خوش انا أنا أقوله سوكي شارع هاد إيه خوش إيه بس شغلتني بلا
0: دهروجة عاجزية
1: دهروجة سري مرتاح خيو خوش دنكتني بس ناني زاروكا جيب مقابلتني ما موستم
0: هاري راست
1: يعني مروخ تابري هاري كيبستيني مروخ تشتا ديني مقابلي هف خيو نتائجي سلبياتي إيشني إيجابياتي إيشني ردة فعلها ملت شي يعني معنا خوش أف روج آفا قشي 4 مليون إنسان روبي شارعاي وقالا ميتورات كما كاري متنج ميتورا بيب ما
0: بنيرينا توي أف يعني أف قرارة هاني هاتي بهدفك شبو هدف شي أو بشيكو عاجزية شيتك ضبطك تيك بوردة بيك هج هدف أخو
1: اي والله دستي مرودة يرو روتي إدارة بلدك تكي تحكومته تنشخصك ودو يا معلباتك تحكومتك تإدارة نباجارك تكي وقت بتكارد بإدارة أقليمك تكي تنكار بإدارة دهمي ترابك نابي يعني أم هيفيد كنجي دارا خويا وإن شاء الله أزدي بجمجي وفقرنج في برياري أبي هني أبي إزعاجي تشيتكن وان بقرن ونوان خوش نازكن كين زاري كين كنا يعني تراب جبو ده شخصا بازمي تورا تراب رزقي مليون كنسان قد بك حرامش خودي يعني خودي قوتي قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق يا ما موسى چين أبي وأزني كجل ميتورا سوارتين الوان سوارتم که کاری که ضروری یانه از نه کی که به اثر می تور سوارتم یا ولو بچه یعنی تشته گریدای تشته کی او که یکی دی به اشتغالی اشتغالی دکشینه
0: آره
1: تشته گریدای تشته کی یعنی اف بر یاره هان شاشو شاشو شاشه
0: کیمانی کتی یعنی شی ولو حبه کی کیمانی کتی کاری ود اف یرو درو نو یعنی دلیوری سکنی طلبیات چا واد کی جن خلکی
1: ای والله از کاری مشتر بیجم شغل نیوی نیوی کتی
0: ها
1: نیویل نیوی کتی
0: ده اما دروجات
1: دروکت نه دروجات ای رو هین روجا اول من ندیتی روجات دو هین ما
0: ویس به چاو ویس به تو نبو
1: والا مشخور مشتی بول ما چای بد خور یعنی شمال با تم الباخ و ندیتی تم الباخ و ندیتی
0: ویس به و گوشت خصوب سی خادم والا بیا خلکی ما
1: گوشت خوش کاندی به شباب شخور مشتی
0: تو بدل و دیتنه حتانی نه کون بدیل بسین ای بدیلی واری تنه هنی حاکی جلو نه
1: امنیکار دنیا گرمه و صناعی ملبامن و براسیم قیمیشی و آناکم وی گرم هم مشی بشین یعنی مطالبین چند ما مست حیات الحبشی تش مفهم کر یعنی معامل نور هنه جوامرا یومی حیات الحبشی متشان یعنی از طیب از وی عاملی بشیم تل حبشی
0: تدلفين
1: سعراكي هره بحقي خواريك شي هره
0: بالي
1: مشيجي شو ايواري المفقر وقيميشي ناكم يعني قوتن تيدنا بتي مشيجي
0: نبحث مشيكري انا يعني مشي وحلا هري داوية او جيبك هجي سري شارعي انا او نظاما دليفري عالميا تمام ابحي چند سالين بوري ولو الجمع دركتي نظاما دليفري او بخو دليفري هقر او نظاما درفة معانية چما هون يعني ناكتي بالاوت هون وين نظام درو بينن جم خميتوري اي كهربا ورينن بسكليت ورينن سكوتر ورينن سكوتر داكتي جم دفري
1: امام
0: سر سكوتر
1: انا ميتور يعني قال لك وسلاك قال لك سبك انه سكوتر يعني انا درن جي درن ما سكوتر كاره هرت الحبشي
0: ميتور كهربا كاره هرت
1: الحبشي ميتور كهربا يدي سفره ورد بيت بشحنين
0: مشكلة
1: ميتوري دنجي هم شاس 100 دولار يتكرن شغل دي كافي هفده طلبي سر هفتين وزات نجي يعني وقتا قو عم ببين ان ابر يار ولو ما وحل حل كله وحرشي ببه يعني دبي بسكليت كي كهربا بي او حل كي تجر ببينه
0: عري
1: عم هيفيد كن ولو نمينه
0: دو از بحث ايرو ناك دو خلق اقبال خلقي قال لك السر مطعمي هبو يعني تبري خد دانا مطعمي بخو كسي كورو جانا دليفري تخصتن
1: نعم
0: بروجنا هات
1: النخبارن لا يعني هنك بريوان ناس كربون بي ميتور تنبون وقت بي
0: بلا او بهات انا سردانا مطعمي بكرانا
1: هنك جي دوري هنك جي رحتي الدنيا يشي بوية يعني هيك المالي تعبانة دو كاري كي قران كيري ويخوارنك جاهز بغازي جينا يدرك ويمغرب درك في دنيا هينك خوارنا خود غازي لي والله دس مدر نكت مي تورت نبون من كاري بو
0: هون چه زحمت يادك شينن نها
1: والله ام پر عاجزن شغلش كستي ام زحمت يادك شينن يعني والله ام الشارعي دنرن شلل شارعي خستي يعني راست حركة مي تورا قزي وان هنه حوادثي وان هنه نباشن مشاكلي وان هنه اشتر نابمنا سلبيات يجي پرن بس يعني تكاري آسي بك بشكي بشدي
0: اري
1: چکی بشه دیگه غریبه خلاص انا وقتات بشه دین مدن رین که دین رین اولو باشه بشه دی خیو وان بگر وان عقوبت بگ اما من عم باتن الى اشعار آخر نجی خودی
0: عرب ات چاروش هگر از بحث عامودی تنی بگم خلق درد کفن اعتصاماتا هون درد کفن و خودی مطعم او شیف مطعمی
1: بخودی اشتر بگم چاوای لحاتن ام حر نبدلی میی وأم بدركتني رني طبعاً دركتنيك سلمي خوشكاي مرو بان بك بطريقاك خوش أم هيفيد كن جوجو أم ولو بطريقاك خوش بان دكن مقابلي مجي هبن ولوج مرو فين بكن إنه أف بريار نجي خدي وأم بحرب دنجي خورطارن يعني
0: أري
1: دركتنا ورطاسك كم دنجي وان رج يعني فقيرة أجبر رزقي خود دركتنا نجبر زعرانتي كي يا ويش خور سلامي طورا كي دركتي نا يعني مقلق دو جديد

كون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيه شو بيعمل فيه.

0: بالزافاكن ويلا داري ويلا داري يا ميكلكي بالزافاكن ويلا داري كلي فاري
1: أمي كيف بزافاكن ولا داري ولا داري.

كرون قايا حي ديلا ماش ما هقولاني دي ساكت بيرا من ولاد اخ مالبات ادين هو ازادي از فكريم ورامان بوم من سترانك چكرا ويسل الين اخوه ومغوت

جاكا ميزك ما يا اختيار مدنجي من الدار ناي قصري من ميزمك غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکور حانا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولا تی غریبیه ولگا

خي غوري حيرة لوكي مسوار لخام جاني استموري مالا مبخ

مالا مخلا ما بجنا زراب كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خدير اشترا ببا ما مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سرير يانو دربا قلاوزي خي أزي برودي قرم لزوزانا إفاريت مو لسرهلنا خد لسي خي ولا وزي بروز خد زانه لكاروان وريويا دلالي كدلي خد برسي از ماجرا تاپ قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كله منا برسي از جبونا خاطر محمد علي بقي بومي

شارع دكا دقرينا دفع قال حوق من قوم قرو رابا دفع هواري بقرينا قرى قرى إلا برازا بجفينا حالجي قوم السرع حامي موسي ورطا ميدان تنبع فاق بزامي قول بانا كي قدات فنا چرينا نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا من نمينا

مقربي ولا مداستي هفقرن هرنا سريع قجي سجح جيرنا بلكي خواني بايو قديتو لي بوكوتي راسي ماتنا دچنا سريع قجي جيرنا دن اربيا كيفي اجيلاتي ايه كروه در بي بايه سبينا قلشي كي كروه در بي بايه عربينا شارع تشابي شدو بايو هو هو هو بايو سريع مدورا سريع تاقر يو هو هو هو هو خ تاي هو جي سيارة منين ايه بايو دو شارع دايكو مكروه نشان سيارة خوش من رابيجا كوني شان سيارم صابو كلنغو وين جبقنا قابوت نوا ملقا ورنجنا حيوان هكي بندا نوا كل تاجي ديل قام شي سم كودي غو كيرش كي خال خالينا حجي غو وراجا اخر ميغران حميده كوسا مش اورين هكري بابا هاي تبي حيوان دبدوه تركي باغ اس بين يارا سر سيار خدا بكشينا نامينا نامينا نامينا نامينا نامينا خيو بردي دشار دکه دکری ندیم پیو ها پیو خود آجاه ختنو آجاه خود دکرو وس و وچ جواب چی میگینه پیو دیو شار دای کام کن نکری نه بدیل خوان کام کن نه وری نه راست سه زرگر وی شاری نه له ما و شار نطلا گره کی شاری هر قول دم خو کتی نواز کری و از ما کل پاشا از نه خود حتی دانه نیبر و تاله و گری نه نمینم خیاب نمینه نمینه نمینه

الخ بلا جرامة غلط.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

شيخ محمود كجاشي قال

خداني خيرات نبتلي عرضان زين بارت مصوار جندي بقرا الولاد في شهر صانع شرط الكرة بقرين بلكي درمان عرضان زين بارت مصوار جندي دي سا اشخار ببين ورسم دنيا افتو کالی افتو مولا امیل چه توی نوش فقیریم.

خداني خيرات نبتم لأفضل زيني بابي تمسوار جندي بقرا هاري بابي اسر تكتو رحبش تكتو رحبش بو تمولا

شمشو بشينا بشلومو أبخو شمار حيمد أرتا اف ام فرسقو لرحيمو ديدن أرتا اف ام ميم دي ثيدن إحليثو زالين إقام شلو يسعد مساكن المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5 معكن على المايك والكنترول دانا سليم.

شمو رحيمي احنا خد عامو سريويو كدعينا كتولن شعراء كتولن كتاب كتولن ادباء غلبي وهلا دوستي هيش كونو فقيلو ممكن لو خد خدي يومي عتيقي كيت كتلن يعني تري تلوثو اربعو حمشو ما درشيو في غلبي ايلو كيتو حدو ما درشيو في اللي هي اي مدرشتو ارهي واللي نافق مينا ملفوني غلبي احنا اديوما قدوبينا مدعونوثو على وكاثو برديسان اللي هي كتولي دور رابو بوشو توسو ديمترشتو دورها

موالد بيم دي ثو دوري او مدينه الروها بيوم 11 تموز مي ميشاتو مو اربعو حمشي دو مولودو اي قرثيده هي يعني دمينا وبابو اشمي ونوحاما ويمو اشمي ايمو شبقونو اشما ونحشي رام طبعا هرقله هي بيروها ومدلي دمينا ويلفوني دي ما ملفوني وما فلاسفة اللي موجودين ويني بيم دي ثايو دمينا أو حتى بوزبني دي كولي بوزبناو كولي طبعا يعني خدمة كميلا تشعيثه انه هي بفتره قاميته مو نشاطي دي فايش وهي بو قصره دو ملكو اللي اشميوا ابجر دتشحو اللي كتوي له اهتمام رابو بمجال دي مردوثو وبمجال دو يلفونو يعني بو زبناو خدمه كمولا تشعيثه برديسان هي كتوي له دور رابو ميدانو وهي حا مع مالقة دو أدب بو زبناو دميناد أبجر دو تاسع أو ذات تشعو طبعا يعني كدعينا كلنا انه الرومان اثنوا ليروها ومد ايروها اللي واختل وملكيدا طبعا يعني بي ومانك أو بفترايو بحسب دي تشعيثو كمي أنه برديسان مدى وأتري نعيميدة خد أسرى حرب مدني الروما فبفترايو منافق دمينا مي يعني ميم دي ثيدة أزي الأرمينيا وفايش طامو ويعني مستقر لطامو هل ليشاتو د ما وتري وعسري اللي هي إيشاتو النفزي ده اللي محاسة

يعني حياة برديسان ملية ويني خد معمول لهم بمردوثو وبو بيك ثبتو وبو يلفونو. طبعا هي كتويلة كثو بو فلك وكتويلة كثو بو بهرو دمينا وبو عتمو وكثو ديسا كتويلة موضوع روحاني وكتويلة كثو ديسا اشمو بو مفهوم ديفيزيا. طبعا ألف له هي دمينا حوالي مو حمشي ترنيمة يعني أو تراتيل دمينا كتوي يعني دمينا يعني ودراسات غلبة بكثو قاديشو. طبعا يعني أنه شيء عريفي هاني مزمور اللي هي سيميلة إلو بثر فترة دمينا مسكري لو فايش مني غير هاني اللي مشغلوا علي مور أفريم ويعني بكثو ويدة شرائع البلدان. طبعا يعني حا مكة ثوي رابي غلبي يعني كتوا قابي كثو ديسا يعني علو خدنا مري ميخ مش مو علي فيزياء بو أدب أكثو ويدي متنوعين ويني وروحموا موضوع دوي الفونو غلبي. طبعا شموار حيمي ديسا يعني ميدينا دمينا اشمو مودعونوثي عليه هي يعني احنا دمينا خدم شي حيوثو كدعينا نمور افريم كالي قبال دي ديلان كتوا قابي اشمو افكار لتويني دمينا مقبولين بو بعقيدة مشي حويته. طبعا يعني هي فيلسوف ومنجم زدمة توي لاهوتي أو روحنويو. طبعا هي محاولة تسويم توافق بين دي مشي حويثو وإي فلسفة يعني دمينا خديدة وخد أمل فوني كله اللي موجودين بوزبناو تيطانوس إقليميس يوستينس إقليميس وإسكندري. طبعا يعني محاولة وميدانو مورا فريم اللي آثي بثر ميني دمينا تقريبا بحوالي تقرن رفض لي وميدانو أفكاري دي ومر لي هي هاثي هر تقايو. طبعا ومر لي وخاخد جملة يعرخته غلبة اللي ما حد لي اشمد برديسان على اشمد دو نهرو ديسان كلوزم او دمينا حنيق ابي برديسان زدمي ديسان نفس ديدي. طبعا يعني بحسب دمي دوني او ديج غالية اللي مطيورا كمو يعني حسب دك كتابات انه ممكن لو مستاهلوا او ميدانو كولي وكيتو ديسا كتابات حريني نوش حريني دميلو هي دمينا يعني لازم يعني توي وهوخا لازم مفقيلة واخد يعني انه هذه بدعايو او هرتقايو وكلوزم يعني انه انه شكوليه كلونو اقبالي. طبعا هي معروفه وانه الحان واما زامير اللي سيميري التراتيل كوليه مور افريم سملي على نفس ذو الحنثة وبكلمات معاكسين اللي يعني عكس دو معنى دمينا هي مدحوة بميدة برديسان يعني و لو تو توافق غلبي عمي هيمونوثو مشي حيتو مور افريم سويمو على نفس دو لحنو على نفس دو وزنو ايلو كون متوافقين عمي مشي حيتو. طبعا هو مفهوم ايدي يعني حسب ما كمو اي تشعيثو اللي هو يعني مينا لوبلينوش او الانتروبيولوجيا هي مأثرو غلبي بوك ثو قاديش امرو انو الو هي خلق لي وبنينو شو تريلي حيرو وهي أمورو دا مخلوقات كولية يعني طبعا بحسب ما كميلا انه هي ايه كتوى يعني مهمنوا بقالوهو ايه لو بس كتوى متأثروا
بموضوع ده فلاسفة يونان، شبخونه أي يونانيين يعني، وخد أفلاطون. ف يعني هو ميدانه هاوي خد نقطة خلاف على البرديسان. طبعا يعني ديسا دمينا بموضوع حرينو دو دمينا موضوع القضاء والقدر، أنه كيتو وميدانو اللي كوم أثري حسب فكرة برديسان بقضاء وقدر، هن يعني فقر، ثروة، صحة، كيو، هاني كلية كون خارج دي إرادة دو بنينشو. أما دمينا وقدر اللي يعني كتلة علاقة بأبراج شوعه، وهي ممكن توي خد عقاب ماله. يعني أفكاري دي خد معمولي أونو أول ما دي هي اسمه يعني فيلسوف زد مع توي و

شاينو باش نو ابخونا قهرت وشمار حميد ارت اف ام شمار حميد احنا اليوم اهولا نوخا او مشغولين ومدعونوثو على برديسان حزيلا احايدي خدمة مولان هي دمينا هاويوا بمديثو اد ارهوي طامو موالد وفايش طامو هلما هاويوا اقروبو وبثر مهزملي بثر ما اترين عميدي نافيلي اسرة مهزملي دمينا الارمينيا وفايش طامو اهتمامي دي كلي ادبية كلي بموضوع دي فلسفة ومحاسي بيشاتو ماثي وتري وعسري دو مولودو دارينا اشمو او ملخينا اشمو بو بوزبنو يعني ممكن كيد غلبة نوشي يعني دمي معتبري برديسان انه هي فيلسوف رابو وممكن انه شحرين دمي لو هاثي بدعا وهانو يعني هرتقى رفو هاويوا ايلي كدعينا هاويوا واخد مجمع لناقشة افكاري دي والتفاصيلاني كلية ان شاء الله بيومه ومي يومي مشغولين علي بتحرستو الروحة وإيش غريب إنه باسيمو يو ديسا بيوماني حزينة أدباء سريوية يعني كحزينة بفترة حاريته خايفي لفعش كحزينة غلبة اهتمام بو أدب سريويو قابينا دمينا مشغولين هالكي بي جوزرتو يعني كيد تقصير أكيد يعني مي كلنا إحنا كعام وكمشغولين لفعش كحزينة نتاج أدبي سريويو قوي وغلبي أو حتى لفعش حزينة كيتو يعني الحمد لله هيش كيت كاثوي كيت شعراء كيت ملحنين بس يعني هاون غلبي نخوصي أكيد متمانينا ظهري نفقي أخاماني ديدا دعاميدا اللي احنا كتنشو بورو رابو أب

وبهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقاءنا بده يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة. وهو خاشو معي رحيم يكون معطينا لي حارته دي تحرسته دي تحرس سيدند أديو ما إن شاء الله يكون هو الموضوع عنوثه باسمته حزين حدودة شب ثودوثي عيني يومه عيني زبنه عيني فرسقولو أرتا إف إم. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبا. كونوا بخير.

دري جيبيابو كومك جنو بيان مروين سربلند ستخار لبردمان قيرين عزيني آگر بردابو جگرابان نمابو خوا چابان نشاهي عدلان بيركي بانكر خدي جيني لحوبان بك قدران زاروكين مكرن امري وبرين دارين بومبان وارين باو بيران لمكرن دو جهو زندان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان قالكي بانكر

البج وبالا كشكيما في ساني فريزيين والبج وبالا خورتيك وديما شال وشافكيين وكشكيما ديلا بكودينو حكاتم يا مريم بفازي.

هكات بي وري مفوزة مفوزة يا هكات بي مفوزة مش خراب ربينا يا وهكات بي نار ربيني والله حتى صادك هذا بيشاخي دار دكبي.

زي عبد الله معغالي زينك بابي تمو صاري جندي دنك بيجي غدا سرملي باشا تيري دولتي بردب كي ميرو حاكم ماشاوي شي خورتا وندلي قلق زبو كي خلقه منورو جايرو وزي كورو مچاوي منابينهم أتلي مام البرهيد وديواري خلقه بما بيكن يخي زبو كي

مع غالي زينك بابي تموس واري جندين تنقشو دا سرمالي باشا تيري دولتي بردب كيمي وحاق ما شاوي شيخ وردام دلي قل قسبو كي خلقين من نورو جاير ومسيكو ما شاوي من عبينا الزمام البريد ودواري خلقين بو ما بيكن يا قسبو كي زيلانو

بابي ما تنزاني بقوم جي تحسن ما تعويد ولا من جي من شي تردي ما تعويد ولا من

بخوش بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نالي بيليسكين خو نا لباوي واندا دكريا بترسا بنگر رباو دلو ملاك دلس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسي بدا لدل مندال من شرين ده سينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هفية كمزن خستبو دلي دايقا خواه جارك دنجدية خواه رقو ياده وزي صبي مزن ببن

تعب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن